نص حليب ونص لمع، قلبي بيض، جالسة نخمم. وصلت وما عشت، واحد كيضحك وواحد كيبكي، الدنيا غادية، النيات ديالي ما غاديش تغير، شايفة بعين وحدة ما غاديش ننسى، اللي تراليك ترالية. Ça fait longtemps.

0: This is Master Ace, and you're listening to True Thoughts with Rob Louie.
1: استأصل جذورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا